وها مينا يزويت مدرج كاي ها قنو ماستيقى زويت مدرج وها نقنو بتقنوش كان ديشنو تميش كاي ها لازي سباح قوجي ديه تاكت كاي اكاي قوي تاقنوش وتنها متاق مي ويس هكت تاي بس اي اتوكشن تاي بيغ اي سكو ديج كاي مغاق ناقت ستاقنو هكو سوي تاقنوش كاي اكو اي واب جيغا جيد سوي تاقس كاي ها اوا ويت ماش كاي دانس ناقو كاي مسكنو اندي اي تايو كاي اهي دمكو مسكنو اغن هكو جيد سوي تاقس كاي اوا ويت ماش كاي اي New Mexico, get on a snack. Going in your go with Madatska. I did the say, Uchebugmo, give the Hitache, Uchebugmo get Nista my hair, did the check capsis at large. I agonos Badu Dagano, I hear Ujit Cree Social Economy Regional Table, Hagonanjis Batos, Gudos and the Shana know is special Joe Darks, and did the check capsis at large and big and tips such gagotate Danochka. You could either say East Main, I hear. We are G Scope Dadish Rajaga Nish and East Nell, a speech gag than that's Bataj Gab the East Main. Wednesday's a Jibin Buitosot Gab, Tunio, Nanako Gab, East and Duitika, did you say? We Chaganod, Magatjit's good Morgano, Dagonish Nakto, Banatignoko, Itawan Gia, Ito Dagonoskia Megods, Okay, Agunha, Jit Nanoskia, and G say, Doja Bugmo Gab the East Main. Jinskum Nogant Mega, a Winchgog, go once to go to Apatadishgat got into the Mergui Winchgog and I knew it's Kumaga Charles. I looted the Gabadad new to Bajmonio, Jimmy Ubiag, Wajagam Sweat, Nee Bitsy Longchap.

وها مينا يزويت ما تقولش كاي ها قلنا ما استيقى زويت ما داس وها نيك نوب تقنوس كان ديس نوت ميش كاي ها لان يسي باح قوجي دي تاكس كاي كاي قوي تاقنوس وتنها متاق مي ويس ها كد تاي بس اي اتوكسن تاي بيغ ويس كو ديج كاي مغاق ناقت ستاقنو ها كي سويت تاقنوس كاي اكو اي واب تيغا دي سويت تاس كاي ها اي واويت ماش كاي دانس ناكو كاي مسكنو دي اي تايو كاي اي تم كو مسكنو اغن ها كاي دي سويت تاس كاي اي واويت ماش كاي اي new mesk no kada nesnako egun ni ka wiwit ka wiwit madatska aya de de che uche bugmo ha give de hite che uche bugmo ga nista mai ha de de che kapsi sid lodge aya egun as badu da gno ai ha uche kri social economy regional table egun ji batos a gutos de shana no is we so da oxid de de che kapsi sid lodge ne begun tips such ge ga te da noch ga egun de se east main ai ha We are just scoped that is Rajaga Nish and East now, a speech gag than that's Bathausga, the East Main. When such a jibin bit also gab, Tunio, Nanakoga, East and Duitica, did you say, which Haganod, Magat, it's good Mogno, Dagonish Nakto, Banatignoco, Itawan here. Ito Dagonoska, Megots, Kayagan, Jitnanoska, and you say, Doja Bugmogia, the East Main. Jins come Nogant to Megaya. A Winchgog, go Winchgog, Aptadishgat got into the Mega Winchgog, and I knew it's Kumaga Charles. I looted the Gabadad near the Bajmonio, Jimmy Ubiag, Wajagam Sweat, Nee, Bitsy Longchap.